الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. يا ربي لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك الكبير حتى ترضى دائما أبدا إلى الأبد الأبد الأبد الأبد على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. الله الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم سبحانك الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم ربنا لا سهل إلا ما جهلته سهلا والله وتجهل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر ولا تؤسر, زدنا ولا تنقصنا, أكرمنا ولا تهنا, أنصرنا ولا تنصر علينا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Mbok yow momu di deglu sa émission waxtanu diiné ci sa radio, ndax sa radio mom bu né radio Sénégal nga nek doomi Sénégal, sa radio la radio Sénégal international. Kon yow momu nek ci international be ak yow mi nek ci national bi yépp yeen nga deglu ci en radio di ci deglu it lo xamni ni dara fayte wu ko kaw muy sa diiné. Diine moy yewenal hadina, yewenal al-akhirah. Ñi ngi ñaan jotaay bi nek jotaay bu suñu borom gëreem. Ñi ngi ñaan jotaay bi nek jotaayu fajub haajo. Ñaan suñu borom mu defal jotaay bi mu nekkal ñu jotaayu ñaan yu nangu tissu teggeeku. Ñaan yu nangu tissu teggeeku. Yalla nañu yalla gërëm gërëm li ñuy wax, gërëm li ñuy waxe,

قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.

يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون

ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.

على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.

فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟

رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

الحق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب

شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب.

وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون

صراحة الله العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. مكين انجلين دي نيويورك كان كوتشي نكس تورك سانت ديالو دي زيار كليف دين اي كليف ادي دي نياني جام تي بير ريو سنغال اك ليكو ور لا خام ген جام تي لا ليب خات جام جوجو ديلو نان كو نيان سبحانه وتعالى موماي نيو كو تي بارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم mbokki ñu déllu fàttali waat leen rek waxtu julli fajar si mi ngi toll ci juróomi waxtu gu toftalee fanweeri simili ak juróom julli suba bi mi ngi ci juróomi waxtu gu toftalee juróom fukki simili tisbar bi daan ko julli ñaari waxtu gu toftalee fukki simili juróom akusaan mi ngi toll ci juróomi waxtu tembe timisit daan ko julli ci juróom ñaari waxtu bu toftalee juróom fukki simili gee mi ngi toll ci juróom ñetti waxtu bu toftalee juróom fukki simili tey la ajuma ñaari fan ci safar muy wéru digi gamu depo fukki fan ak juroom ñaar ci wéru juillet ci atum 2026 delu nak di jaajeufal bu baax soxna ram fall mi nekkon ci walu machine ba kiko fu wetu di mohammed braya mbay rsi radio sénégal international khalifa lo sedem ousmane djiberouba ci kaddu gi soxna adama djey ginaaw ba juroomi waxtu di 5h toftal ñaar fukki simili ak juroom mbokki ni sa dañi dikk ak yeen ci keuytu tagge la tañu dikk ak yeen ci keuytu yeklee.

وصبر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه حجيب به لي جاد مؤمنا من نفر هديت أن المولى وأن خير خلقي عليه سلام من لو اكتب السفر صلاة وتسليم مع البئس سرمدا على من بي مكسي مع الأمن والبشر فراري بالمختار من قبل قاد لي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر رقد ذكورا بعد هم

صبر صبر طلاهي بكوني عبد ربي خديمه حجيب به لي جاد من النفر هديت أن المولى وأن خير خلقي عليه سلام من لو أبت بسفر صلاة وتسليم مع البيس سرمدا على من بمكسي مع الأمن والبشر فراري بالمختار من قبل قادلي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر رباد شكرا بعد هندي.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة السنغال الدولية أقدم إليكم برنامجكم الأسبوعي المكتبة على المساعدة الفنية السيد خليفة لو، من إعداد وتقديم سلم فالمختار.

بقينا ولندي نيود لين دلال دين زيارة سين ميسيون المكتبة راديو سنغال انترناسيونال لين كو باخي اجمو جي نك سي وقتوي سين بوكو سلمو فار مختار سي كادو جي خليفة لو سي تكنيك بي سي كانام تو سي نيو كيين سي سنو وقتانو تاي

أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا

رشدا فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا

ولده، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس.

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد.

0: الجنيه.
1: ثلاثة
0: الأربعة
1: الخميس
0: جروم وقتو جاب جروم بني وقتو تي إغسي بنتلو بوخمني دين تي ويتيو خلات أقوختان تي خيوخي وجامونو
1: فوروم سور لأكتواليتي وخلين سين خلات تي نينين كو جيسي
0: أتيار أتيجين تي 92.5
1: فوروم سور لأكتواليتي
0: الجنيه جاب الخميس
1: جروم وقتو بجروم بني وقتو